أشهد أن لا إله إلا كذلك ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعزهما بالإحسان إحسانا الله أكبر سبحان الله لمن حمده